0: هذا يدر اللي اتيزو كاروتسي اكيف تبدأ بالموت الموت لسكي المارس هم نوباي بسرافيكو كبير ريجنال رود لسا سيتواتيوني وكل دا شيء النهات تا فيال سانتا لوشيا بحاليسا جوسيب غريبالدي بلسا سيتواتيوني دا شيء جوات الباراني ترافيكو قوي النهات هالكركوب وكل ورا المينا يدر اللي دا شيء تا ترافيكو انتي وهيرج من نمتر الموستا الزبيخ وكل دا شيء جوات الاتي الشمشية تلتعم اكتر ابعت لي 99000897 واتساب allarmani un kalla jo svoga in tut kunat attash arek uzani tibzash alek iya taw bish nkhu jo fiya ki bonjo
1: Malta's number one hit music station yeah. Bay breakfast with Burger King flame

وهذا بدوك الديسكي اللي ما تستاش ما تجبوكش وهذا بالفافوريت تيهي وكل شوبة كبيرة تدي جوجو دولز ايريس فوق بي وبنفشي كنت تسمع ما سبيشيال منديك انتي شي تنس فان كبير يو فورسي توب لتاليا يو فورسي برسونا اللي تخصي بنقرة يكتب دا السيقوي التنس يولي إسا قدك بزود تسمع دقرة دي اللي جاية. You've been served. Win your way to the ATP Nitto Finals in Turin with Carina Pro Plan. Bay. أسمعش يالبنت يك إنتي شي تنس فان وكنت إيلك تخصبة يك تمرتارة شي لوبة لايف فلسة ما بي بريكفست ورايل وغيل إنتي إيات في تشانز اللي تستطيع تربح تيكتس قال تنين قال نيتو ATP Finals إزا يكون جوا Turin l-Italia fejn ikollok it-tickets included tal-flight accommodation għal żewġ min-nies ukoll. Grazzi kbira lil Purina Pro Plan logħba vera faċli tista' tirbaħ inti kemm tibgħat ilna l-kelma ATP fuq il-WhatsApp tagħna 9900897 u mbagħad aħla kemm insaqsuk xi ftit mistoqsijiet naqra faċli fuq il-mużika, pets related u ovvjament tennis related ukoll. Big good luck kif ukoll tinsiex tiċċakkja naqra l-Instagram page tagħna u l-website tagħna għall-aktar dettalji.

0: واحدة من الكبار كيف كل واحدة من الجدة في البلاي ليست تاعنا تاع تريسي فان بارتي فوق بي تشيسكا ونيك من فلوك شانيل اللوم شانيل ترجع ترنا مياك قاعدة بين السبع سال عشرة وحقيا نيدو الفيرتا شهاجة اللي عفنا نزدي بكونو لوكينج فور داليا هو الحريفة وينا هيك دايما كل شي راجوني بارتيكولاري على دايما كل لوكينج فور داليا وزقور لي انت بس اسا نتكلم ونقرا فوقها الف تتموتي ورا انكمبلو دار
1: Hey, breakfast is already the biggest, but 5,000 euros says we'll make it even bigger. You just need to find them.
2: 5 a.m., September 28th, on